من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دملوكدي سن خريف سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سينة كاتوني يلا أكما خم جسن إمسيون كلمة الحق أنك سن خريف بمجا.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جلدي بوكي دبلوكدي سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني لو دلو سنو جي كاتون يالا أكمباخم جي سن إميسيون كلمة الحق أندك سن خريط فبجاك.

لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam tay dañ leena andil waxtan wam solo mu di alquranul karim ak li ci aju ci ay ngeenel mo ki gis genné alquran modi tere bi nga xamanteni modi dusturul muslimin di constitution julit ni lepp lu julit di wut mu ngi ci bir alquran kon julit warul jegi alquran di jegani fenen motax ñu wax ni fa innal quran al azim fi ghayati tabaqat al fasaha wal balagha وأقصى الدرجات العظمى وأعلى النهاية لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا gis nañ ni alquran mo fété lepp kaw gis nañ ni fasagi alquran am ben wax amuko gis nañ ni itam balagha bi nek ci alquran wax bu jot wax bu jek wax bu yiw wax bu matale lepp gis nañ ni ci alquran rek la ne gis nañ ni itam daraja ji mu am ba legui gisunu ci walu wax daraja bu ni tollu famu yegge itam ben wax yeggeu fa motax yalla di wax julit ñi nan len afala yatadabbaruna alquran yow yonent bi waxal julit ñi xana ñom setantaluñu alquran mu waxat ci benen aya ni su fekkonte ni jinni yi ak nit ñi dañu dajalo won di dimbalante pour ñu jema wut téré bu melni alquran wala bu ko xawon niru mu ne duñu ko mën donte sax def neen ci seen kemtala yu kattan kon yalla lancé né défi jëm ci bép wax kat jëm ci bép pank mu nga xamanteni taxaw na pour opposer alquran di woné xam xamam di woné balagham di woné fasaham yalla néna kuy jinné yaak punkali shaytané yaak fure yaak borom xam xam yi ngén naw ñepp bu ñu dajalo won doon dimbulanté duñu indi lu melni ben harf ci alquran kon gis né alquran nek na fi a'la al-maratib وأعظم الفوائد وأحسن اللطائف وأكمل الخفايا وأفضل الخصائص وأكثر المنافع وأبهى المزايا متخ ولا ينتهي أحد إلى كنه أسراره العجيبة ومعانيه العديدة وفوائده الكثيرة وفضائله العظيمة من القرآن ومنجيش أي مرتبة يريه nonu itam la lambo ay njariñu bari
nonu itam la ci yalla la xasse ak jappandal mudi wax bu ñewont wax bo xamne boko de wax te fekk ngeema ngi ci yow da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa xol da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa yaram da ngay gis itam ni lek lek dana la joylo ndax waxin yu jekk ya ak warate yu yiw ya ak la ca nek ci njariñe ki kemtan kon dal may yi nek ci alquran nekul fenn ndax moy waxu borom bi motax kon la ca laqatu ak la ca lemosu ak lañ ci ndexañ ci secret kenn munu ko jexal la ca nek itam ci ay mana limuna barina njariñ ya itam barina ngeneel ya itam barina lolu tax yalla wax ci alquran ne qul لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا موخاتني ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله مني يلا وخنتي القرآن صفيك كنتني geej gi dafa nekkon di da di encre mu fekkonte ni geej gi dafa nek encre li fi nek ci garab yeb nek ay plim nek khalima neena ñu bëgg bind mboot yi lamusu ci bir alquran neena danañu bind ba geej je jeex ñu bind ba khalima yeb dam te itam lañu bind azakala ca la def kon nga xamni kon alquran ay secret mbarina ay secret itam reyna motax ñu wax ne bo de xol alquran nek na lu tollok temeri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne temeri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul anfal ak baraa mudi ben sar way wax ne ni li gëna reuy ci alquran upp ci njariñ upp ci daraja sar wi ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ni alquran sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni

آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان

أنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

هي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دغلو كاني سن خديس سن صوبي شيخ أحمد التجاني لو دلوسينا عندك سن بوك عبد الله جوب في سن إيميسيون كلمة الحق.

0: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
1: الله الله الله الله أكبر. الله يفتح عليك.

0: وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
1: لا إله إلا الله. سبحانك يا رب.

0: الله يفتح عليك.
1: سبحانك يا كريم يا رب.
2: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بكريومي أكلكو جن تيار دوغن جن يدقلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي توك أك سيرين باب مالك سي مو اندي أي كادو يباو جي سيد شيخ أحمد تيجان.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مولين دي نيو مولين جوتل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليتي موكي دغلو كدي سين خريط شا أحمد التجاني ندو دلو سينا چي كاتنو يالا أك مباخم عندك عبد الله جوك چي سين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولجي بوكي دغلو كاري سن خريط سن صوبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم تي سن إيميسيون كلمة الحق عندك سن موك سن خريط بروفيسور حسين سيسي اك سن موكو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية. من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية. وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي جنو بنيو سنتي يالا جلجي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أين ينم أكي صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen comme ni ko mbok yi ñane won ci ndenkane yoy nga xamanteni yenenbi sallallahu alaihi wasallam denkon nako xet wi mo melni dafa melni ñi ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yonentibi sallallahu alayhi wasallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gëna reuy ci yonentibi ñukoy fateliku ci mom modi ay jikom yu tedd té itam yalla roy lo wuñu kenn kenen kuñu roy rek suñu mën mën la ak suñu bari pexé wayé yonentibi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roy lo ndax famu ag ci tedd ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkoom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul lolu réré nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis bamu juddo sallallahu alaihi wasallam te yonentibi sallallahu alaihi wasallam lamu wax te jëf ko modi sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkane juroom kon dana jaadu ci wër wi ñu fatiliko nit ñi bu nit ñi mëna japp ci denkane yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reey ci seen dundu aduna ak seen dundu al-akhirah motax amarna Allahu 'azza wa jalla bi ta'ati rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi ma ballagha 'an rabbih wa bil iqtida'i bih wal ihtida'i bi hadihi وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولي بوكي دبلو كالي سن خريس سن صبي شيخ احمد التجاني لو دلو سن تيكاتون يلا اكباخم سن اميسيون كلمة الحق ان سن بوك عبد الله جب

0: وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني جلنين وشي رواية بغا خمنتني مسلم مقصلو موخ موم يرنتبي صلى الله عليه وسلم ني جنان يال دانا كنتان لول بيك لول تي جامم بو توب مانام يالا بو جيسه جام بو نيكون تي مصيبه نيكون تي بكار معنا كو خامني نان كاتو سانغرا لا وون ولا موي غور غو خامنتيني اي دو خان كات لا فوكو فيك موغي اندك جيجين ني ولا كو خامني ادو كالبي لا وون ngi job guddi bu ñepp nalawé muy dajji biti ci wala mo xam bu mu ci ñaawteef ci ñaawteef yi togg won nako way xey bis xolam ak xalam yépp genn ci yalla ñor ko mu fas yene depp mal yalla tuup ci lamu nekké won yalla neena dana kontan ci jam bobu kontan gu upp mbekté gu upp gu jéggi dayo mbekté gu nga xamanteni upp na sax wa jo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gelé mom top and bi don tukki ba mu doxé lu tonno téméré kilomètre nek ci all bo xamanteni fa mu joggé soré nako lu tollo téméré kilomètre fumu jëm itam soré nako lu tollu nit téméré kilomètre té mu nekk ci all bu nga xamanteni da doon fétal di dem waye jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon wi mën nako jotalé yorul ludul benn gelém té ndox ma muy nanak ñam wa muy lekk yépp mu ci gelém nga mu waccion ci garab doon noppulu té di nelaw far yalla dogal gelemam ge rek gelemam ge reer ko biko gelem ge reere mu jog xol xol gisul gelem gi mu weur weur gisul gelemam mu jaxle xamne tay famu jëm tanku bopam munu ko fa jotali te itam bala fa ag doxu ay wer la te wax deug yalla lamuy andale won kom yobbal mu ngi ci gelemam nga mu delu wat ci ñak yakar toga ci tatu garab de tedd di nelaw nen fi na fi tok xaar de na xamna ni fi mom gisuma fi luma lek gisuma fi luma nan fu mu tudate di nelaw dum bat nelaw tuuti yalla dogal mu yewu gis gelemam nga delu ci taxaw ci wetam na way joju di contane yenent bi neena contante gi yalla di contane ci jam bi nekkon ci ay bakkar fumé ko ca delu ci wat fasiyene jeflante ak yalla neena contante ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci contante ak way joju nga xamanteni gis na gelemam ga ba tax sax mu kontante yalla bay wax nan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbekte motax mu wax ko mbekte go xamanteni motax sax dem na ba xamatul lu muy wax bay joom nan yalla yaay sama jam man may sa borom kon nga xamne yalla dina bekk lol ci jamam bu ne kon ci musiba gennat wante legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defena ne bakar yamu togo yalla do tok ko jegal ba mukk lu sey bakkar bari bari bari xagn ci yermane yalla
1: waaw lu say bakkar bari bari xaj ni ci yermande yalla bis bu ci gemne rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fas yene jëflante ak ñoom nit ñi itam nañu talal lox yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mer dan way dafa bëgg xam yermane yalla nu mu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse duggal ko ci bir geej mu jël pousse bi duggal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkkatil pousse bi mu yëkkati pousse bi ñu ne ko li tek ci pousse bi mo di merum yalla li def di ndox yépp moy yermane kon bakaru xet yu yépp xat na ci yermane yalla wante nak amna bakar bo xamne yalla munu ko toloré te modi bakaru shirk ak bakaru njibar bakar yoyu yalla munu ko toloré kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakar yoyu te mod bakaru bokale ak bakaru njibar kon yalla dina contane lol ci jamm bu tup motax jëlé ñen ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري يلنا نغرمال يلا نكتموم مجلت يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي وخني إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ñu ne yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam bu guddi jote dana talal loxom jimaliko ci moy katu ci ñu doon moy ci beccëg bi ne len yeen ñi doon moy ci beccëg bi talal na len loxo ku bëgg tuup na ñew ma jéggal ko ay bakaram ñene itam bu beccëg jote dana talal loxom loxu yermandem ne yeen ñi doon moy ci guddi gi talal na len loxo yermande tuup len ma jegal len seni bakkar nonu la koy dekke ba jant bi so non la koy dekke itam ba jant bi fank kon nak ëlëk ko saggan ba malaaka yi duggal la safara yaw la waye yalla waccu nak ñun nax wax deug yalla jëflante nak ñun ci yermande ak ku ku mbax يعني الوصية الثانية عشرة في أركان الإسلام لين كاني فكل بي أكنياف ودي بونت الإسلامي ينتبه صلى الله عليه وسلم دين كنن نجاب بيكي بونت الإسلامي بونت الإسلامي نك جرومي بونك لنو يو خمينتني سور الإسلام دون نيك نيني جرومي بونك يو يو فون لما بي بيكي نياتريك نيك بمنا بني تخو جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال بوتيناك ريك نيك بمنا بني تخو جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون
2: ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا نكونا كيرنتي صلى الله عليه وسلم عندك ممتتك نينا نيو خيبن بس ما جيجي كلول نيو عندني دي دخ نينا منيكو يو يننتي يالبي نوخم جف جو خمنتني سموكو جفي دنمو دوغل أجنا سوريل ما سفر يننتي منما يو معاذ لكن جب مير مري وينك lu yomb la ca ka yalla yombal ci mom ngir mom yomb na lol ci ko xamanteni yalla bëgg na ci mom ku mbax muné ko modi rek nga jaamu yalla baña bokalé ak mom nga saxal julli di joxe azaka wor wéru koor ajil makka boko mané muné ko kon fonki l'islam yoy nang ko japp so ci saxé da nga dugg aljana te yalla dana la sorel ak safar wante yonenti bi ci mbaxam yamu rek ci tontu laaj bi waxat na Muaz ne ko ndax duma la wax bunti yiw yi sa su joge jëm ci Muaz ne ko ahakay muné ko mang lay denk koor ndax wor baxna lol ndax wor kiray la ci safara bo de wor do dug safara muné ko saraxé da fay fay ñaaw teef comme ni ndox di fayé safara bo bëggé yalla musul ci ay musiba musul ci say njabot del bari loy saraxé muniko nit ki bayyi bu guddige xaj mu jog di julli néna lolu itam martaba bu reey la yow reey ngi ci dé ko def muniko waw xana do ñew nak ma wax la lan moy capitalu julit bi xana do ñew itam ma wax la lan moy fonduma julit bi xana do ñew ma wax la lan moy njobaxtalu mbir mi Muaz ne ko ahakay mu ne ko yow yonent yalla bi yonent bi wax Muaz ne ko mang lay yegal ne capitalu julit bi capitalu nit ki modi mo fexé ba l'islam wir sa l'islam wir nak modi ngay saxal julli saxal koor saxal joxe azaka dem makka ci boko mané koku suko nit defé amna capital waaw legui lepp lu mu bëgg liggéey ci l'islam ci dolenti yiw yi dañu ko mëna def muné ko nak mang lay yégal né fondement l'islam modi julli ku julli wul rek kèn dula limali ci julit ñi waaw ku doye dal julli wala ki bayyi julli né julli nekul luko war yéfer la muné ko itam mang lay yégal né njob baxtalu mbir mi modi jihad jihad nak be ci gëna reuy modi xéhat sa bakkan fexe ba do añaan fexe ba do nek rambaaj fexe ba itam bañal du nek ci sa xol te itam li gëna dangereux moy nit ki xol mor mu julitam bañ ko yoy yépp ay febar la yo xamanteni baaxul ndax yoonenti bi neena daganul ci julit ak moro mu julitam ñuy mero lu upp ñetti fan ndax musibe bu reuy mu ngi ci ñaari julit ñu mero lu upp ñetti fan ha su jubo amul de buñu genné aduna dañ ko recc ñom ñaar ñooñu motax yeenent bi wax ne wax Muaz ne ko mangi lay netti dila wax dila baxé itam yu lo xamanteni mo tek yoy yi ma la fi wax yépp ci yow li len tek tank mo di lan Muaz ne ko aha kay wax mako yeenent bi ne ko teel sa lammiñ daadi juñju lammiñam wu sell wa ne ko fexel ba sa lammiñ wi nga teel ko sa bopp waaw Muaz ne ko waaw yow yonent yalla bi li ñuy wax sax ëlëk yalla daf ñukoy daf ñu ci top mu ne ko aha kay ne ko yalla nga toskare yow Muaz yalla la sa yaay ñak waxin la woon wa arab dan wax bu la waxe sakilat ko ummuk moy yalla nga toskare yonenti mi ne ko xana xamulo ni euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñu len fay duggal ndax yaq bu ñu yaq deru nit jow yu ñuy jow e wax yi mborante ñuy wax yu amul ben njariñ wax yoy ñuy xep euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñ mo len fay duggal moniko kon nak na nga gor gorlu ci sa lamiñ motax ñu wax ni sayyidna abubakr radhiyallahu anhu ci te lamiñam dan na dem ba dan na xex ay xeer yu ndaw ko wax ak mom mu ne dafa am lu mu xex ci gemmi ngi ngir rek baña wax wante legi grand place ci mbeddi jew ak waxi aduna yo xamanteni du ci amé ben yu ngenté yek deji boko dé xol jewi kessela kon nak man nañu wax né yenn barap yi dal képp ko xamanteni bëgg nga ñongal sa lammi bëgg nga itam gorél sa bop ci safara war ngay moytandiku yenn barab yi nax soko moytandiku wul ëlëk ñi seeni lammi di duggal safara ci ngay bok motax yenente bi ne ko wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim illa hasa'id al-sinatihim ëlëk li ëpp luy duggal ni safara lammi lay doon koku mo di ndenkani fukel bi ak ñaar الوصيه الثالثه عشره مودين دينكاني فوكيل بي اك نيات يونتي صلى الله عليه وسلم مونكو دينك خيت وي في بر الوالدين مانام تي ترال سي نياري بوي جوف يونتي صلى الله عليه وسلم بغن لول كو ترال نياري بوي جورم ناخ بو دلو تي القران داغي جيس يالا دي واخ ني يين julit ñi na ngeen ma jaamu ndax man rek la leneen ludul man amul waye nak na ngeen rafetal jëm ci seeni wayjur kon yalla bu jëlé wayjur tuddu bopam tafal ko ci woné na né wayjur amna maqama bu ri ci doomam motax ñu wax né ci ñak xamé nit ñi dem neen ba nit ñi gënalé nañu sëriñ ci wayjur sa sëriñ lu muy for so sa gëné say wayjur mënu lo jëriño mënu leen jëriño mukk nit ki mënu ta jëriño sëriñam mukk té fekkon ko mu sagane ay wayjuram bala nga mëna jëriño sa sëriñ wala ngay jëriño yalla fokku nga tarbiyu sa ñaari wayjur ba nopi ndax ñoy base bi so len sagane yaq sa aduna yaq itam sa alakhirah kon sa serigne lumu for na nga fexé ba jël sa ñaari wayjur tek ko ci sa ko serigne waye bo jëlé sa ko sa serigne tek ko ci sa ko ñaari wayjur itam do meuna jëriñu sa serigne do meuna jëriñu itam yalla motax ñu جلي كي أبي هريرة مني جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جلدي غيناو بي ني موسلو سي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل سي موم ديكو جيغلو دي ساكو سي موم نيوب di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf ndax wërna ni képp ku nga xamanteni yalla jubal nako amul kenn ku ko mëna sang képp ku nga xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi ma ngi sédi di dëkkal ni amul benn bur budul yalla mom rek la amul kenn kuñ koy bokalel te ma ngi seede te deugal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la te ndawam la jotal na li yalla tegon ci loxom matal na itam wëlëre ba laye bir na xet wi wuñ na njaxrali jihad na ci yoonu yalla namu yeye ba yalla xey mom ko kon ñu ngi ñaan salatu ak salam yalla nek ci mom yalla nako yalla defal barke defal ko ay ñoñam defal ko ay sahaba ginaaw lolu nak tay dañ leen andil waxtan wa am solo te modi julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li ci nek ci ay ngeenel li ci nek itam ci yiw ak ahadith yi ci ñew ñaax ci julit ñi pour ñu fonk ko liko def ak ñu xamni itam ndigal la lu joge ci yalla fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khayrul huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نيني واخ ييب بي تي غنا وير مودي تيري يالا بي لي يالا واخ مو غنا وير تي واخ يي نيني تيم نجوب ييب بي تي غن مودي نجوبو سيدنا محمد نينا mbir yeb yi ci gëna yees gën ci bon modi ñu sos ci diiné té bokku ci dina lepp lu ñu sos ci diiné té rafetalu ko luddul né daf ko ñaawal lolu bida la té bëpp bida ak cyankuté la té bëpp cyankuté ku ko top safara la lay duggal kon yalla nañ ci yalla mussal qala ahlu at-tafsir wal ahadith إن الصلاة والسلام على سيد الأنام أفضل العبادات وأحسن الحالات وأعظم القربات وأشرف المقامات لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يعني
ñoñ firikatu alquran te modi firikat yi ak ñi nga xamanteni seen xam xam dafa macc ci walu hadith wax ne ne julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jaam bi bokku na ci yi gëna mëna jégué ñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqamat yi gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wër na niki man yalla ak samay malaaka ñi ngi ñaanal yonenti bi di julli ci mom kon nak yeen way gëm ñi ñaanal len yonenti bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhraj al imam ahmad wal hakim wal bayhaqi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك نيني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلنن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم muniko yow yonentep yalla bi muniko ndax li epp ndax sama ñaan ma seddelé ko ñetti xaj genn walla gi ma koy def diko julli ci yow yeneen ci dess man nako def alquran wala ma def ko lenen waaw yonentep bi ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watun dal moma gënal fa in zitta afdal muniko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko déssé ben yonent bi niko ba légui itam lolu doyuma ndax fa in zitta fa huwa afdal so doli watone itam moma gënal muniko mom sidna umar dadi wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam niko bi abi anta wa ummi ya rasulullah أجعل دعائي كله الصلاة عليك نيكو غيناكو تي سما بايك سما نداي ماغي غين يو يننت يالا بي ني سما نيان ييب داناكو ديف مو نيك جولي تي ياو كونغا خامني يننت بي كو خيرول لا تي نيو جولي تي موم واو نداخ ييو وي تي نيك بور جوليت ني مانكو جارينو motax bi sayyidna umar waxe lolou yonenti bi nenako idhan yakfika allah amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhir doto ci amati ben probleme fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say probleme aduna ak say problème alakhir motax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam waxna ne ma salla alayya sallat alayhi almalaiika wa man sallat alayhi almalaiika sallallahu alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fi as-samawati as-sab' wal ardin as-sab' wal bihar as-sab' والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني يونتي بي واخنا ني كيب كو خامتيني جولي نا سي مان نانا ملائكه يي دانو ني جولي سي موم ديكو نيانال مو ني كيب كو خامتيني جولي نا سي ملائكه يي جولي نان سي موم ديكو نيانال نانا يالا دانو جولي سي موم mune kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yaw neena dotul dess nak dara

قوة والبنين من أكبر الأوهام. قال عنه أن عقوق الوالدين يبقى في الأعمار. أما علمتم أن شرب

والخصومات في المسجد ويتم في خلاك وبطيء ويوقر صغيرهم كبيرهم ويحمل كبيرهم

ስሞም ትበርከለ ያክፍል ያክፍል ወብነክ ሙቂ እንደ ደይደማ ደይደማ ደማ ደምብ ወሐምዱ ተሰፈቲከን ዋው ወተስ ሱፊያን ተውሪ ዶን ሱፊያን ኪቡ ሙት ዳን ነው ወህ ዲኩ ኮንሴ አህመድ ኢብኑ ሐንበል ዲኩ ፈኸል በቡል ጀኸሱ ቡሪ ፈኸሊቱም በደይሉ ነፍ ينتبه دانا وخني كن قانعا تكون أعبدا تكون أشكر الناس معنى نمر ديلو سو ديلو يأيب ينمنا سنتي اللي نيب سنبان خريب درنوك وخني نمر بروم سمبي بروم سمبي بكو بروم غناريا بي تفخيب سمبي ومعني كن بروم خم خمي ni tuddu aduna

اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة

مثل بو خمد موني فتخلي نخواراتي دفعي خجهل نخول دفعي خمد نوين بو نول دي خماتي لوي خجنا.

الله بخنا أكثر من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتكم. يأتي صلى الله عليه وسلم نينا بريل لنبقين دوخ لا إله إلا الله بلا بسين يو أمل دوسين دقن تك لا إله إلا الله با دوتا أمتين يرين كي النخ بستاني يو يلا فنكال جنتبي جنتبي دان فنكا بيانكو sa bu demé bay fenki sow tek ni buntu do jeexna jeexna legi kay yow ma tubul won legi sa tub do tamati jeri safara rek kon bala boba ñew na nga bay loy wax la ilaha illallah ni ni tam la ilaha illallah di len ko sa seen niwi manam ni bu xasse dem jeexna do tam na te wax la ilaha illallah waxu ñu len niw bi waye ki tullu ci sukura bo toge ci wetam del wax la ilaha illallah ci ko

ربنا إلى الله نيا سونو دلو واي دال دو فن فدول سي يالا دي نرا داخو دكر يالا ولا كمي دلو دي خت روح دي بامو اك سي دنم يرنتي بي واخات واخ بو ري ني انا لله نين كات يالا ني موم تي سي موم لا ني دلو ني مو خت روح دي بامو اك سي تي بوليت فوفو نك يرنتي بي نوكي نافا nokki ko for wax ne wa karba wona sama yakare ndax bobu sukrat wax tan sukrat la yeb te dutu na fatima ne ko wona sama yakare man tam ci sa ko yakare ndax bay futi te rek ma tit leena yonenti bi dadi akola sayyidatu na fatima ci waxtu wowule kalam ga daldi jeng nak wad nena fofu nak la roham takaliko ak yaram mu melni kon genna aduna gi yayna julit bi torong ba ñam yayna itam xolam toroxlu ndax ki gën ci nit ñi roham takaliko nak aduna kon nak la ñu ragal yalla gën ci ragal yalla yeen doomu adama yi ndax sigam malaakami moo fi bàyyiwul ki gën ci nit ñi rawatina keneen mu mel ni dikk na ci xadis sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jaani jibril fa qala ya muhammad ish ma shiit fa innaka mayitun waxmid man shiit fa innaka mufariqu وعمل ما شئت فإنك مجزي به وعنه أنه قال حياتي

رب سبحانه وتعالى وخنني لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي. يلا نينا لا إله إلا الله نينا موي سمان داتا موي سمان شاتو بلا خملي كوتي دوغو.

limu buruj shine kici asaman yalla ne was samai zatil buruj wal yawmil mawruj wa shahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud kon buruj shine kici go asaman fukul nu aknya watamini wa bi barakatiha يدور الفلك والكواكب والقمر وكل عمل يكون فيه فهو سريع الإجابة نين دروسي نكتبو أسمان لأي برد يجيني فكنا نؤكنيار وأي نمي ينغتو جبارك لا إله إلا الله نين فلوكي أكبدوي بلانتي إتوالي ويروي يب ñinga yëngatu ci barké la ilaha illallah motax ñu ne bëpp liggéey bu nit di def jëme ko ci borom néna su ci boole la ilaha illallah ci lay gëna gaaw nangu ñu ne itam gis nañ ne

جاءوا لإظهار لا إله إلا الله مولم يننتي ليب ديني وندك كرفين بات لا إله إلا الله لكو دليك مام آدم دبك بجي يننتي على الشير يوم بجي نوح عليه السلام جوغفة درس جمام إبراهيم أبو الأنبياء جوغفة واتسي جيب صحاب عليه السلام أك إسماعيل.

يا أيها الناس تقدون ديكي يب مجدان وريك باتو التوحيد ينو يلا ولي أي آيام نمو بند دوم آدم نمو بند أدو نبي نمو بند أسمان

سواء القرآن تقصني. قال الله قال رسول الله قال رسول الله مودي لا إله إلا الله محمد رسول الله يلا نهدى يرنت بنين لولو مودي بعد التوحيد كيسوني يلا نهدى

내얘기네요. 누니 ونخبات لا إله إلا الله دفعينو ككدان وخ جيني كوشي لير غموشي أيب نينا لير غوغونا لبسو پانغ باتي لندم لندم موي نيك بروشيكتورينغا خامنتيني نيوبي لير لاليوني سورتو بندي جيكي سراد دنيو عم بينا پروبلم لطخ نخبات لا إله إلا الله نيكو دان وخ مولين دي لير لاليوني leral len salat sirat bañu mën ci jéggi jéggi bu gaaw motax ñu ni borom xel ñu ñu sant borom xel mu yiwte baax leena dara mënu ko bignu ci xétu zikkar yi lo gëna rafet batu la ilaha illa allah so di borom xel bayil ma zikkar yépp

بريتهم باتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله لنا بما ديك وخبوه باتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله لنا يننتي بتبا وخلولو مجم جمبت أكم جمبت سما خول من عثمان لنا ملاجكو ملاج يننتي بي لكو لن مودي الإخلاص أكسل لن munima ak selal dal modi al qiyam bi rubudi moy nga am taxaway bu ma seuk ci jamu sa borom naw yalla beugi te bagn ko def yow di nga beugi niki batu la ilaha illa allah muhammadu rasulullah bu fekki nit ki wax nako mo degg ci xolam lolou modi ak man ndax lolou bu xasi degg ci sa xol do

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.

صباح مع ضيف الأسبوع، حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة. وقتان السبتيل ميدلل سمن بنك كانت برم خمخمي ني وقتان الإسلام اك خيو خيو جمال.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي جنه بنيون سنتي الله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نينم أكي صحابة جيغرم مبوك ييغا خامني ييكتي نانو في كادو ربي على الهدي وسعادي سونو مبوك مو باخ مي دي هادي واد اك سونو سيرن بي توكي سونو ويت دي بروفيسور حسن فال تبارك الله ني نكو واخي نونو لا وانتي سيرن منصور خليفه جنرال يالنا يالا دغيرال تخاوايام داي فارال دي واخني نيارا ام نديغل اك نوغل نديغل سو مني ديفال سو منو ليتام نغا جيم ناخ ييو ريك مولا تي فيك نوغل نا سو مني بول ديف سو منول بول جيم ndax musiba rek mo la cey fek melni kon dañuy sukkandiko rek ci ndigal fasiyene taxawé ligéy bi di ñaan yalla yalla defal ñu ci sutura di ñaan itam goor gi famu teud tarayam bobu yalna nek yermande ci aduna bi ni demu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nekke won yermande ci umma bi yermane gu upp ni dundam nekke won yermane ci ñun yalna ko yalla def yalna yalla yok leeram mu melni so de xol dundam gipp daf ko jexal ci top yalla ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam wanti itam daf ko jexal ci sopp yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax neena chefelam ci yonentibi jaxaso nak deretam jaxaso nak yapam jaxaso nak ay yaxam jaxaso nak yuram fofu la chefel yam mu melni kon su sakko ñu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamne dañu ci tag yonentibi sallallahu alaihi wasallam lolu batay da fay wani ne yonentibi rek moy soppe yalla nañu ko yalla fay mu melni nak yonentibi sallallahu alaihi wasallam ku ko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax way kat ba wax ne ara kull madhin fi nabiy muqassara wa in balagha al muthni alayhi wa akthara idhan lahu athna bil ladhi huwa ahluhu alayhi fama miqdaru ma tamdahu al wara ويكت بنين جسناني بيبو تاغ بونو تاغ يونتي بي ريك صلى الله عليه وسلم نينا تاغ بوبو تاغ بو غات لا تاغ بو غاتن لولا جوتول دايو بامو ورا اغ تيك تاغ ناخ يالا تاغ نكو با نوبي موني دونتي صاح كي تاغ غور غور لونا با ديف لا مو مان موني ناخ يالا mo tag yonent bu tag ba yey ci mom ndax moko wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax ni fa kullu ghuluwin fi haqqihi taqsir way gor gor lu ci tag yonent bi
neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot deug deug dara jam deug deug manam mini na qasida bi di burg len ci ñu xam yalla neena nu qasida bi ken wuro ko wona tude burda neena bur alen ko woro tude mini qasida biñu woro tude burda moy bana su'at nax waykat buñuy wax Ka'b ibn Zuhayr moma sa tag yonentibi summi mantom jox manto bobu lañu tuddé burdu bi ñu né nak jekul ci burdu bi ci burdu bele la jekke ñu né burdu bi liñ ko warona tuddé modi bur'a bur'a moy ak wër ñu né nitax nak ñu war ko tuddé bur'a maana ak wër modi ni Imam Busayri mi nga xamne mo talif qasida bu reuy bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam ga yep daldi de manam dafa paralyser won message yep tole ci fajj ken munu ko fajj wante ci felam ci yonenti bi tax muné suma jëlé sama khalima def tawassul ci yonenti bi tagguko yalla mëna teggi fever bi mu ma tek wax nañu né bi mu commencé qasida bi di tagg yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci lako yonenti bi feñu ci gënt dadi jël loxom bu tedd ba ray ko ko ci yaramam dadi jël mantom bu tedd ba dadi ko koy muur neneen ba mu yewo rek la febar ba dañ ci mom mu wër ci saasi yegatul ben jangoro ci yaramam ñu ne kon qasida bi bur alen ko ronef tudde mudi ak wer ñu ni nak siwu na lol ki qasida bi ni koy ubbe alhamdulillah munshi alkhalq min adami thumma as-salatu ala al-mukhtar fi al-qidami maana dañu wax ne way kat yu ñëk yi baaxu wuñu woon di ubbee seeni qasaid sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon ñu ne bayit bi dañ ko cee dolli pour barkeeloo ci sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمدلة موتاخ بمو كومانسي قصيدة بي كومانسي وكو الحمد لله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوكي جلدي مبوكي دقلوكاتي سين خريط سين صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلوسيني تيكاتوني يالا أكمباخم تسين إميسيون كلمة الحق عندك سين بوك فابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلتي بوكي دغلوكاتي سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني نو دلو سنة كاتون يالا أكبا خم سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokk julit yi, mbokki dégglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si leen ci kàttanu yàlla ak mboo xam ci seen émission Kalimatul Haq, seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Valérie. Mbokki julit yi, tey dañu bëgg a waxtaanee xikma bi yàlla def ci lim ñu sant pour ñu def ko, lu ci demee ni arkanul islam al xams, lu tax yàlla wax ni pour ñuy julli, lu tax yàlla wax ñu pour ñuy woor, lu tax yàlla wax ñu pour ñuy joxe adak, lu tax itam yàlla wax ñu pour ñuy aji mag. Kon falsafa bi lañu soxla pour waxtaanee ko moo di xikma bi tax yàlla digle yooyu. شرعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى، وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه، وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة، لأن الله غني عنها، والله سبحانه وتعالى يقول

جميع جوانب حياة الناس، فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاء، وترمي كذلك إلى تزكية النفس، ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل، ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة، ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج، وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية، ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم. وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم، مسباقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة، إلى آخر الحديث. وكي جلدي يفنني برمبي سبحانه وتعالى يونلن أي فصوني جاموين ينكور جامو في الإسلام ci ay xikam yo xamne mom rek mom moko xam mom yalla wante mbollem mbir yoyu mu teureul pour ñu jaamo ko ko benn bu ci nek bo ci jël setantal ko xol ko da fay dal di nek intérêt bu taxaw pour nit ki kon nga gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la yow mi woor koor gi sa intérêt la yow mi joxe adaka adaka gi sa intérêt la yow mi dem makk gi sa intérêt la ndax defuloo ci lenn pour yàlla danga ko def pour sa bopp moo tax mu ne hiya tahdifu ila khidmati masalihi albashar fi alhayati ad-dunya wa fi al-akhirah ndax nit ki bi ko yàlla di bind la tax mu créé ko bind ko moo di pour mu jaamu ko ruugoog nga xam ne yàlla bind na ko la mu jublu ca bind ga moo di pour ruug a jaamu ko su fekkente ne yow doomu aadama bi taxaw nga ci julli na mu waree taxaw ci woor na mu waree taxaw ci joxe àdduna na mu waree taxaw ci aji makka na mu waree dundal nga sa ruux googu dund googu sa ruux dund moo koy may kattan gu mu jege yàlla loolu itam moo koy may garaat bu ko yàlla gërëme bis bu dajeeg moom ci kër gu mu jóge mu di àlaxira waaw lu tax nit ki julli gi muy def amul njëriñ ca yàlla koor ga amul njëriñ ca yàlla aji makka ga amul njëriñ ca yàlla lu tax ndax borom bi subhanahu wa taala moo wax ci alquran ni inna allaha ghaniyun ani alalamin maanaam yàlla nee na su ma gisul woon dara itam du tax ma soxla dara yàlla bu gisul woon malaaka yi du tax mu soxla leen su gisul woon asamaan ak suuf du tax mu soxla leen su gisul woon ak nit ak jinne du tax mu soxla leen yàlla bu lépp dandoo itam mu doyloo bopp looloo tax mu tudd qayyum qayyum meloo la ci yàlla nit nit saa bu noppee gis jabar am ca moom soxla ñu amagul soxna yépp seen xale ngi ci takk soxna ndax moo dëppoo ak seen fitra nguur bi li muy for for for fokk mu am soxna ci wetam di ko soxlawoo saa su ne fokk mu soxlawoo itam tayër bu koy ñawal fokk mu soxlawoo udde bu koy liggéeyal dàll fokk mu soxlawoo itam mindaan mu koy toggal ak fóotkat bu koy fóotal